الفردانية، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد عين الحقيقة المحمدية المتجلية عن كمال الذات في جمالات واحديتك وتسليمات المعاني الأكملية على مظهر الحقائق الإحسانية ومصدر الصور الإلهية وزيت الزجاجة المثالية النورانية المنزهة في حيطتها عن الشرقية والغربية وعلى آله وأصحابه خير البرية. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار. يا أيها الإخوة، اعلموا أن عذاب القبر حق، فعليك باجتناب أسباب عذاب القبر. اللهم قنا عذاب القبر، اللهم قنا عذاب القبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب القبر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بردا وسلاما على أهلنا في غزة، اللهم اكتب لهم الفتح والنصر والتمكين بجاه النبي المصطفى الصادق الأمين المكين المجيد الرؤوف الرحيم.

الحمد لله صاحب الوحدانية الصمدانية، والصلاة والسلام على برزخ الهوية ورمز الألوهية، وعلى آله وأصحابه افتخار البرية. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم ربنا وسعديك، لبيك لبيك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أوصل صلة الصلاة على قبضة أنوارك الذاتية ومجلى أسرارك الكنزية وسر تجلي العوالم الصفاتية ومصدر حقائق المذاهل الأسمائية الجامع بين أولية الحقية في مقام الأحدية وبين الآخرية في مقام الواحدية.

0: وبينهما في مقام الوحدانية. اللهم أسبغ هاطل صلواتك على عين الحق الكامل في مظهر الحق. اللهم صل وسلم على الرفرف العظمة السبوحية وحجب الكمالات المنتسمة القدسية المنبعث من شمس صفاتها نور العبالم الملكية ومن بدر صور جمالها آيات الهداية الربانية. اللهم صل وسلم على برزخ الهوية ورمز الألوهية الظاهر به عنه في مقام كان الله ولا شيء معه والباتن في مقام تجلي الحقائق الأسمائية في مقام وهو على ما عليه كان. اللهم صل وسلم على ألف البداية المشيرة إلى وحدة الكثرة واستقامة القيومية المتنوعة في مظاهر الجمال المدهش والجلال المحير المتجلي عن حقائق القدس. يا قدوس يا قدوس يا قدوس يا قدوس يا قدوس يا قدوس. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد افتخار الأولين والآخرين ومختار النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين خصوصا على الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أئمة المهتدين وعلى الحسنين رضي الله عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عمه شريفين المطهرين لأدناس الحمزة والعباس وعلى الستة الباقية من العشرة البشر وسائر الصحابة والتابعين وتابعهم من أئمة الدين.
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो